0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. ألقت الشرطة في مدينة مالمو القبض على شاب في 18 من عمره إثر إطلاقه مقذوفا ناريا من داخل سيارة أصاب طفلا في 10 من عمره خلال احتفالات التخرج المدرسي اليوم. وأفاد قائد عمليات الشرطة أن الطفل نجا بأعجوبة دون إصابات بالغة، مشيرا إلى أن المتهم أبدى مقاومة عنيفة للأمن أثناء اعتقاله في وقت تشهد فيه المدينة استنفارا أمنيا لضبط المخالفات المرورية المرافقة للاحتفالات. على جانب آخر، تعتزم البرازيل شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية من طراز غريبان السويدية عقب اتفاقية تعاون دفاعي ضخمة جرى نقاشها خلال زيارة وزير الدفاع البرازيلي للسويد هذا الأسبوع. وفي المقابل أعلنت الحكومة السويدية عن شراء 4 طائرة نقل عسكرية برازيلية الصنع لدعم أسطولها الجوي. في شأن آخر، دشن وزير العدل جونار سترومر رسميا أعمال بناء واحد من أكبر السجون في السويد بمدينة تريلبوري بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد. وأكد الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي لتلبية السياسات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تجديد العقوبات، حيث تسعى السويد لإنشاء 11,000 مقعد جديد خلال السنوات العشر المقبلة. أما على صعيد آخر، ألزمت هيئة التأمينات الاجتماعية شخصا في مدينة فيستروس بإعادة 1,300,000 كورونا تقاضاها كتعويضات مرضية منذ عام 2016 بحجة الاكتئاب. وكشف تحقيق الهيئة أن السجلات المصرفية أثبتت قيامه برحلات سياحية وتسوق طيلة سنوات ادعائه المرض. أما نهاية الموجز، ودوليا رفضت محكمة إدارية في ألمانيا طعنا قدمه لاجئ سوري على قرار سحب صفة اللجوء منه، معتبرة أن التغييرات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد أزالت الأسباب التي استند إليها منحه الحماية سابقا. وبحسب قرار المحكمة، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سحب صفة اللجوء من الشاب السوري البالغ من العمر 27 عاما في شباط الماضي بعدما رأى أن خطر الاضطهاد السياسي لم يعد قائما، كما رفض منحه الحماية الفرعية واعتبر أنه لا توجد موانع قانونية تحول دون ترحيله. كما أشارت المحكمة إلى أن انتهاء النزاع المسلح وتبدل الأوضاع السياسية في سوريا يلغي مبررات الحماية، معتبرة أن رجال الشباب الأصحاء والقادرين على العمل يمكنهم تأمين معيشتهم في مناطق شمال سوريا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
4: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، خصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard Kristianstad Mosvägen 10.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة، ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلنت الشرطة في مدينة مالمو عن تطبيق سياسة عدم تسامح بعد تسجيل رقم قياسي جديد تمثل في فرض 81 مخالفة مرورية خلال يوم واحد ضمن احتفالات التخرج المدرسي. وأوضح قائد عمليات الشرطة أن المخالفات تركزت حول عدم ارتداء حزام الأمان وتدلي المحتفلين من نوافذ السيارات، فيما شهدت شوارع المدينة شللا مروريا كبيرا خلال الساعات الماضية عقب خروج آخر دفعات الخريجين. عسكريا، تعتزم البرازيل شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية من طراز غريبن السويدية عقب اتفاقية تعاون دفاعية ضخمة جرى نقاشها خلال زيارة وزير الدفاع البرازيلي للسويد هذا الأسبوع. وفي المقابل أعلنت الحكومة السويدية عن شراء 4 طائرات نقل عسكرية برازيلية الصنع لدعم أسطولها الجوي. إلى جانب آخر، دشن وزير العدل جونار سترومر رسميا أعمال بناء واحد من أكبر السجون في السويد بمدينة تريلبوري بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد. أكد الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي لتلبية السياسات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تجديد العقوبات، حيث تسعى السويد لإنشاء 11,000 مقعد جديد خلال السنوات العشر المقبلة. سياسيا، حذرت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون من أن الوعود الانتخابية لأحزاب المعارضة ستكلف خزينة الدولة نحو 109 مليارات كورونا. أشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي لحزب المعتدلين إلى وجود عجز تمويلي حاد قد يدفع المعارضة إلى فرض ضرائب جديدة قاسية على العاملين في حال فوزها في انتخابات سبتمبر المقبل. نهاية الموجز. رفضت محكمة إدارية في ألمانيا طعن لاجئ سوري ضد قرار سحب صفة اللجوء عنه، معتبرة أن التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا أزالت دواعي الحماية السابقة. وأشارت المحكمة إلى أن انتهاء النزاع المسلح ينفي مبررات منح اللجوء السياسي، مؤكدة عدم وجود موانع قانونية تحول دون ترحيل الشباب الأصحاء القادرين على تأمين معيشتهم في مناطق شمال سوريا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi. Din trygghet på vägen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: We're back to the music in 3, 2, 1. 89.2 ميجا هرتز.

0: في.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موزفاجنتية.

0: أثر
1: الغيوم. راديو يلا
2: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجة صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم. أعلنت الشرطة في مدينة مالمو عن تطبيق سياسة عدم تسامح بعد تسجيل رقم قياسي جديد تمثل في فرض 81 مخالفة مرورية خلال يوم واحد ضمن احتفالات التخرج المدرسي. وأوضح قائد عمليات الشرطة أن المخالفات تركزت حول عدم ارتداء حزام الأمان وتدلي المحتفلين من نوافذ السيارات، فيما شهدت شوارع المدينة شللا مروريا كبيرا خلال الساعات الماضية عقب خروج آخر دفعات الخريجين. عسكريا، تعتزم البرازيل شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية من طراز غريبن السويدية عقب اتفاقية تعاون دفاعية ضخمة جرى نقاشها خلال زيارة وزير الدفاع البرازيلي للسويد هذا الأسبوع. وفي المقابل أعلنت الحكومة السويدية عن شراء 4 طائرات نقل عسكرية برازيلية الصنع لدعم أسطولها الجوي. إلى جانب آخر، دشن وزير العدل جونار سترومر رسميا أعمال بناء واحد من أكبر السجون في السويد بمدينة تريلبوري بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد. أكد الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي لتلبية السياسات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تجديد العقوبات، حيث تسعى السويد لإنشاء 11,000 مقعد جديد خلال السنوات العشر المقبلة. سياسيا، حذرت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون من أن الوعود الانتخابية لأحزاب المعارضة ستكلف خزينة الدولة نحو 109 مليارات كورونا. أشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي لحزب المعتدلين إلى وجود عجز تمويلي حاد قد يدفع المعارضة إلى فرض ضرائب جديدة قاسية على العاملين في حال فوزها في انتخابات سبتمبر المقبل. نهاية الموجز. رفضت محكمة إدارية في ألمانيا طعن لاجئ سوري ضد قرار سحب صفة اللجوء عنه، معتبرة أن التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا أزالت دواعي الحماية السابقة. وأشارت المحكمة إلى أن انتهاء النزاع المسلح ينفي مبررات منح اللجوء السياسي، مؤكدة عدم وجود موانع قانونية تحول دون ترحيل الشباب الأصحاء القادرين على تأمين معيشتهم في مناطق شمال سوريا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعات.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: يلا بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم. أعلنت الشرطة في مدينة مالمو عن تطبيق سياسة عدم تسامح بعد تسجيل رقم قياسي جديد تمثل في فرض 81 مخالفة مرورية خلال يوم واحد ضمن احتفالات التخرج المدرسي. وأوضح قائد عمليات الشرطة أن المخالفات تركزت حول عدم ارتداء حزام الأمان وتدلي المحتفلين من نوافذ السيارات، فيما شهدت شوارع المدينة شللا مروريا كبيرا خلال الساعات الماضية عقب خروج آخر دفعات الخريجين. عسكريا، تعتزم البرازيل شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية من طراز غريبن السويدية عقب اتفاقية تعاون دفاعية ضخمة.

0: يا على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرات أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RSC بريميوم بيلفورد. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RSC Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.